يغلى الدين يغلى دانين تنمس كوزي وشري زنبير بوينجا قوياين وشري يغلى الدين يغلى دن تنمس كوزي وشري.